خدوش نت كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشو متسو كانك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف مت اندر صورت الدرك تبو سكوندر تو كرس تخستي تشلا بيت نختر ليف مت